0: conference is not opposed each other, but a conference of a brotherhood.
1: 强哥，接了个大活。
2: 什么活？
1: 咱们的老本行啊。
2: 小五，我不是告诉你了吗？我答应我阿爸了，这种打打杀杀的事情，我再也不干了。
1: 别，强哥，你就当帮兄弟一个忙，我都答应人家了。谁不知道您当年是打鬼子的英雄啊？
3: 少来这套，要去你自己去。
1: 强哥，这次人家出的价可非常高啊。
2: 多少？
4: 多少？
1: 这个数。
2: 真的？
1: 千真万确，这可是千载难逢的机会啊。
5: أيها الممثلون الحاضرون في العالم اليوم ما نهتم جميعنا به حكومة وشعبا إن أكثر ما يهدد السلام في العالم اليوم ليس شيئا آخر بل انتشار القوة الشيوعية فإن جوهر القوة الشيوعية هي الدكتاتورية والحرب فإنها تزرع الكراهية بين مختلف الطبقات والأمم من كوريا الديمقراطية إلى الهند فإن كل حرب تستحدثها هي القوة الشيوعية ويجب على الحزب الشيوعي الصيني أن يتحمل المسؤولية الأكبر